السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، أفضل صلواتك بعدد معلوماتك، وبارك وصلي وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بس نيو سونجز ما تنراو لي كان بيا منوال ويك بجانب وتش كم دينو طول اولد سونجز تشكم دينو غا بلاي كي كانا

اوكي بالقول جناب تواصل برنامج تمسجنا قبل شيء المسج ده يقول فارخ بلي موبايل راه خليو من تمسجنا رولي بيجي ده مسج ده يقول فارا ها بل موبايل كده غنم برولي كيو مسج ورتا راهو شي بيجي 0319 15 17 0 94.

شير ديتشي اوكي داشي متلبى شير سنغليها ويبو ما قرانا دمر خوغي زار شمستان دمر خوغي يمو سلمان دمر خوغي زما جانان دمر خوغي اللي دنم سرسر ترهي كاوي گوٹا ما سلام اكيب جان سنگي خي پروگرام دي اورو منگل چاي ارا خپل دکان کی او ما سرا زمان زما خوره امین احمد علیان احمد او زما زوی اسم منیر الکا اسم منیر واو واو ماشاءالله او چی سهیل تیدر اینڈ عطیف دیر آمدنا عقیب جان تاتا سپیشل سلام علیکم السلام دیر آمدنا تینک یو بندل آف تینکس السلام عليكم اوكي اول طبيب شولي يا بيمار كما اول طبيب اوكي منصور د غلينا ما شاء الله سبحان الله تاسو आवाज ډير خسته دي نن سبا خلق سوي ډير مننه جوړ ډير ډير شکريا ثانك يو

أوكي. ما ده تكم دكم كسبت لقي تي مطلب ده كسر ريجولر كال كي كنا نزو أقولي بس كال رافكم أو تكم بتن لقي زاغان تبوسكم أم دينا ما كده كال كده كنا فلوم بيزلي كده نزو يكده من بيا تزوجه ما كنا اوکے جناب قدر مند اوردن کو دا سدا چھ مطلب ٹائم ہم چکم جنو را سر لاڑو او ختم شو کنا او انشاءاللہ کہ جنو پاکڑا کمر گلی گن کو بیا ملاقات کی ہم دے چینل نہ ہم دے پینل نہ کپڑول پروگرام کے زمانہ سدا سے خبر شو چھ ساسو خاطر بدون شو ڈون لاسن جوڑ کم بہن معذرت واڑم انشاءاللہ کہ جنو پاکڑا کمر گلی گن کو نیکسٹ ٹائم بیا ملاقات کی ور کے خپل قدر دان خپل مہربان آر جے عقیب جان جدن لا اجازت دل ویلا فما

له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد